سلاخ وكف أهل كيري لقاك والي هوك أهل زخالي كورن كورن زخال لين رشتيبا لا جولا قوام كيري لي ديوس شيرو لي قيلا كيلا إين إرمانا كيري لي ديوس ساتينا ركي لي ديوس مكتبي لي ديوس تتسمي لي ديوس سأن تتسمي قاكوي كيري لي ديوس أتينا ركين لي قاكوام

وإنه أرزق أشخ كي سيزة جوري بنا إلي داروك إلي شلوان سمي بوي خيسوس شانج خوكاين خوكاين زغان لغيش كوي سيزة جوري بنا إل دا أفين كلا بندسيون أرزق أشخ كي شامين كساس الشغول Hermana Cara, ni que tú no te ganas, güey, se hizo la chol, chama Dios. Ni sabacha, güey, hermana Cara, te ha hecho una alabanza angustiado.

0: أنا زغت جو قد من كل بقوم إيش نشوي له هونيل جلو لي لقلا إلى كيلين جو قد من كل أنا زيري تشرق نحقن جلو لي لقلا إلى كيلين كيرش كل أنت شكر من كل على وانس كيش بات غير منا إلدا أنغستيا وين ما أنا شيء
1: Papito querido, tú eres mi guía, mi corazón y mi alegría. Eres lo mejor que podría existir en este mundo y aún en la lejanía. Sin ti, no viviría. Radio Felicidad te desea ¡Feliz Día, Papá!

كان جيو كين تقال هرمانو سوت هرمانا ديوش جسبتسين قيري جرولي لقلح كوتان كاين سابادو 20 دي هونيو رأينا قلقوش لنا قلائش تقال ساعة سالي جول جرولي كوتان كاين سابادو برقلي قاكو نقوش رسبتسير وقلي قاجو أهم دي قاكاو لال وكان جيو كين هرمانو سوت هرمانا سكولو ما جنوم تهينا سيلالي جول ناشكي هرمانا ليسيا ahi tsakana talimahan chis beresin kililoklah kanjela inchi sasas chol. Okada chihogin hermanos ut hermanas. Ara narunak. E nakakwas liloklah honala in parkito kwan. Un oruk in 30 minutos. Ara na 12:30 choko chi el hokana chihoge. Kakutsak li honala in hermanos. Ara ruk in di sail cholehil. Rana Karabinkil Masas Alichol Parkinikistali Manchi Rabinkil Radio Felicidad. Rana Karabinkil Isaila Lechol Sali número 45 52 66 33.

طلعت رمانو بارنك كواهي شيك دقا كوشلانا قران سالي سانتي الجوشة وقرا جوكين قد جلالي قاقير رالكو تانك شيك انهلا كرمانوس لك انهلا كانك لا تهبانو شان جليلا جول تدرخو وانك لقاك ونقوش دقلالي رخوك نقوش دقلالي كويوك لكويوك هناك كويتا تشخو كويتا تشبانو لي هوكي هلا كيل هاتا كيلا كويو إنك هاتا خونتا إيتيا كوي بروكين وكنا جهوكين أجلا لقاك أنا قناو جيجانك كوان هنا لقا كوشلا رمانو سيك أدي ناو ما كوان هنا لشا كوشلا لاعات وشا جي لاو ما هون هلا تروهن تشبانو كيلي نقوش تقلا كوي لقاكوا أبنان تقال مسجاة جيقو شبانو كيل مسجاة جيقو لي راهوك شبانك كوينيك شبانو ليك أغري روكي مراشيك نوكو إريل كمان كيجي نوكو أوكلاو أبنان لي راتي لي قاكوان أشجاقينك تنتو قاك اللي قاكو يوم تنتو قراهي بلي شيك نكي لوكي وكانا جيهوكي نقاك ريتال كويلاو نقرا لي قاكوا قاكوا نكوشتن ارمانوس نكوشتن اجيش بابانكي لراتين وكانا جيهوكي انتقال لكارو تروهين جيش بانوكي خان نجوك روك إلي ديوس نجوك روك إلي قاكوا رينك خان تشكي لي قاكاويلال إشكوي بال جيش خوني لك أرولي نكيش بانوكي مرالي شك إليك إشكي بالي قاكو يوم وكانا جيهوك إناكي لي راهوك لقاكوا ناش سالي راتي لي ديوس ناش جناك لقاكوا خان ليش جوكوا إلي راهوك شبانك نكوش رالا أو جيش خوني لو إشتو هيريش جيش خوني لي قاماك ساقاكا بالا أو Renak la oto ruhen ci rechani kili hunilik juam. Oka na joke na kak eretanak. La balu mungu kak ulup tara. Habanan sakali kak wa shalni imlish rahom. Uka bun ahing kak katsol kaib ruk inaan. Katsol kaib rapalip jish hunilip. Ing kak kak esali kachol kuisik nuko eri. Habanan lirati li dionas jenak. Tentu kara hebe hermano so kana joke in da real kutank la balina chan la balina ilmank barki noko uchichale krukeli kara hom krukeli kako yuma banan krukeli kako toru henchis pa banki le hermano so te hermana so kana joke in ka keretel kuko chikeles 11 con 46 minutos Aran haya chikan li qaelik shbana qaran la 12 y media yokochi el klao. Una kakereta el zaka link anakanao mayal chubchu takili radio minka yokes chabing. Maraj yal maka tabut le saldo hermano sabana kuluma chino tehena sila lechol. Maka kushila kayi yokochi pichang lukeli humon chipich. El yokochi stawa shinki shbana Okamana kajela inti rohenchis chikinki li pich Rena to rohenchis pichanga banani karanaumang Karo li pichuli tera rabinkil chiruli honala in hokana chihokin kuila Takat nagat rohenchis roxingi chaklapokom Aran choko chiroi peninkil

كنتي اوكي انزقان وكوشك جيش بيشانكي اللي بيشلي ناشتي لاح ادان روك ان سانتياغو كاكاو الاشكي بسيلة لشول ارمانا رومال دا ران لا ايسو تيرا لا كاليرا

كيريك وتكيريلنا كيقولون كيقولون سانديش موسيقى لذي أسرق إني فانيب لحبا اشكولي كوانكيلالي شكوانكيلالي سانتي الموسيقى ابلا بابانيل شلياتي اشكولي شكوانكيلالي ديوس اني ابلا بابانيل كيريل وكيرامي